صوت تركيا. اليوم 22 من تموز يوليو عام 2026 المصادف في يوم الأربعاء. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. مستمعينا الأفاضل، أنا فاطمة الكبير، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج مناطق الصراعات في أفريقيا ورؤى وزوايا.

مستمعينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة لأهم الأنباء. أجرى رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان مساء أمس اتصالا هاتفيا مع رئيس لاتفيا إدغارس رينكيفيتش، وبحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين تركيا ولاتفيا إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية. وعبر رئيس الجمهورية أردوغان عن سعادته باستضافة رئيس لاتفيا في تركيا بمناسبة قمة الناتو التي عقدت في أنقرة، وأتمنى أن تعود القرارات المتخذة في هذه القمة التاريخية للناتو بالخير والتي تجلت فيها روح التضامن بين الحلفاء بشكل واضح. كما أكد رئيس الجمهورية أردوغان أن تركيا تولي أهمية كبيرة لأمن منطقة البلطيق داخل حلف الناتو وتكثف مساهمتها في هذا الإطار، وشدد على رغبته في تطوير التعاون بين البلدين في العديد من المجالات وفي مقدمتها صناعة الدفاعية. وفي سياق متصل، أجرى رئيس الجمهورية اتصالا هاتفيا مع رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز، وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب الملفات الإقليمية والدولية. وهنأ رئيس الجمهورية أردوغان سانشيز بمناسبة فوز المنتخب الإسباني بكأس العالم، وأعرب عن تقديره الخاص للفرحة التي أبداها أهالي غزة وهم يتابعون المباراة من بين الأنقاض عقب فوز إسبانيا بالبطولة، مشيرا إلى أن هذا الموقف الأخلاقي والإنساني الذي اتخذته إسبانيا بشأن فلسطين قد وجد صداه في قلوب جماهير كرة القدم حول العالم. هذا وعبر رئيس الجمهورية أردوغان عن سعادته باستضافة سانشيز بمناسبة قمة الناتو التي عقدت في أنقرة، وأبدى سروره باستضافته مجددا في تركيا مطلع عام 2027 بمناسبة القمة الحكومية الدولية بين تركيا وإسبانيا. تم تمديد مهام القوات المسلحة التركية في خليج عدن والصومال لمدة عامين إضافيين، حيث تمت المصادقة على مذكرة الرئاسة التركية المتعلقة بهذا الشأن في الجمعية العامة لمجلس الأمة التركي الكبير. وكانت الجمعية العامة للمجلس قد عقدت جلسة لمناقشة مذكرة التمديد التي تقضي بمواصلة القوات المسلحة التركية مهامها في خليج عدن والمياه الإقليمية الصومالية وبحر عدن لمدة سنتين إضافيتين. وأكدت المذكرة الرئاسية على أن القوات التركية تؤدي مهامها ضمن الأمم المتحدة وخلف شمال الأطلسي، وسلطت الضوء بشكل خاص على طلب الصومال المساعدة من تركيا لضمان أمن مناطقه البحرية الخاضعة لسيادته. وأشارت المذكرة إلى دور تركيا محوري في ضمان أمن السفن ذات الصلة بتركيا في المنطقة ومكافحة عمليات السطو المسلح والإرهاب البحري بشكل فعال. أعلن وزير الخارجية كانفيدان بالأمس أن تركيا قبلت كشريك حوار لرابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان بموجب القرار الذي اتخذه وزراء خارجية الرابطة في العاصمة الفلبينية مانيلا. وفي منشور له عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، أشار فيدان إلى أنهم حققوا نتيجة هامة أخرى في إطار السياسة الخارجية المنفذة تحت قيادة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، والتي تتميز بنظرتها متعددة الأبعاد للعالم والأحداث وبقدرتها على التأثير في الأجندة الدولية والنظام العالمي. وقال فيدان: تم قبول تركيا كشريك حوار لآسيان بموجب القرار الذي اتخذه وزراء خارجية الرابطة في مانيلا. وصلنا إلى مكانة تأتي فورا بعد وضع الدولة العضو داخل آسيان، وهي مرتبة

مرتبة، عفوا، وهي مرتبة لم تمدح سابقا سوى لـ11 دولة فقط. وعقب طلبنا الذي تقدمنا به عام 2024، أتقدم بخالص الشكر لزملائي وزراء الخارجية الذين قدموا دعمهم طوال هذه العملية، وللفلبين رئيسة الدورة الحالية ولأمانة آسيان. كما لفت فيدان الانتباه إلى أن هذا التطور يكتسب أهمية بالغة من حيث تعزيز فاعلية تركيا في منطقة آسيا والمحيط الهادي التي تشكل المحور الشرقي للدبلوماسية العالمية لتركيا، والدفع بالاستراتيجية طويلة المدى تجاه منطقة آسيان وإنجاز المشاريع الحالية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم بدء شن هجمات تستهدف أهدافا عسكرية في إيران، وفي بيان نشرته عبر حسابها على منصات التواصل الاجتماعي بعد منتصف الليل، قدمت القيادة المركزية معلومات حول الهجمات الجديدة، موضحة أن القوات الأمريكية بدأت استهداف الأهداف العسكرية في إيران في الساعة 7 مساء بتوقيت الشرق الأمريكي. وأشار البيان إلى أن هذه الهجمات تمثل 11 الليلة 11 على التوالي التي تنفذ فيها واشنطن ضربات ضد إيران، لافتا الانتباه لأن الهدف منها هو إضعاف قدرة إيران على تهديد السفن التجارية في مضيق هرمز. هذا وكان قد سمع أصوات انفجار متعددة في مختلف المحافظات الإيرانية عقب إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن بدء هجمتها. وأفادت الأنباء بوقوع انفجارات بالقرب من منطقة عسكرية جنوب مدينة تبريز وفي مدينتي ماهشهر وبهبهان التابعتين لمحافظة خوزستان. وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن 4 أصوات انفجارات سمعت في مدينة جبهار التابعة لمحافظة سيستان بلوشستان جنوب شرقي البلاد مع تحليق الطائرات الحربية الأمريكية في المنطقة. وأشير إلى سماع صوت انفجار في مدينة كونارك في المحافظة ذاتها. كما استهدفت الصواريخ الغارات الأمريكية مدينة سيريك في محافظة هرمزجان ومنطقتين بالقرب من مدينة بوشهر ومدينة كينكاور التابعة لمحافظة كرمانشاه غربي البلاد. كما أعلن الجيش الكويتي تفعيل أنظمة الدفاع الجوي للتصدي للهجمات بطائرات مسيرة قادمة من إيران. وجاء في بيان نشر على حساب الجيش الكويتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن أنظمة الدفاع الجوي الكويتية تتصدى حاليا للهجمات الغادرة بالطائرات المسيرة الإيرانية. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن استمرار قلقه العميق إزاء التصعيد العسكري المتواصل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران خلال الأيام القليلة الماضية، داعيا الأطراف إلى إنهاء النزاع عبر الدبلوماسية. وتحدث المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاليك خلال المؤتمر الصحفي اليومي قائلا: إن الأمين العام يشعر بقلق عميق إزاء التصعيد العسكري المتواصل والممتد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام القليلة الماضية. وأشار دوجاريك إلى أن الأزمة تؤثر على جميع دول المنطقة وتفرض ضغوطا على أنظمة التجارة والوصول إلى المساعدات الإنسانية وتكاليف النقل وأسعار الوقود والمواد الأساسية في دول المنطقة وما ورائها. وأضاف دوجاريك كما يعرب الأمين العام عن قلقه بشكل خاص إزاء الهجمات التي تستهدف البنية التحتية المدنية بما في ذلك محطة نووية قيد الإنشاء ومحطة لتحلية المياه في إيران، فضلا عن الهجمات التي تطال محطات الطاقة ومحطات تحلية المياه في جميع أنحاء المنطقة مثل الكويت وغيرها من الأماكن. وناقلا عن غوتيريش أن مثل هذه الهجمات غير مقبولة ويجب أن تتوقف فورا، قال دوجاريك: يجدد الأمين العام تأكيده على عدم وجود حل عسكري لهذا النزاع ويدعو إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل سلمي ودائم.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: شارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معلومات تفيد بمقتل 18 جندي أمريكي في الحرب القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. ونشر ترامب في بيان عبر حسابه على وصف

وسائل التواصل الاجتماعي بيانات تتعلق بالحروب التي شاركت فيها الولايات المتحدة، ومقارنا بين أعداد القتلى في حروب أفغانستان والعراق وفيتنام وكوريا والحرب على إيران، استخدم ترامب العبارة التالية: النزاع العسكري الإيراني 4 أشهر 18 قتيلا. وكانت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم قد أعلنت أن جنديين أعلن عن مقتلهما، واعتبر جندي واحد في حكم المفقود جراء هجوم استهدف قاعدة أمريكية في الأردن شنته إيران في 17 يوليو. دعينا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على اتفاق ينص على تزويد السعودية ببرنامج نووي مدني وإفساح المجال محتملا أمام تخصيب اليورانيوم. وحسب خبر نشرته صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم تكشف عن أسمائهم، أفيد أن ترامب صادق على الاتفاق النووي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وأشار إلى أن الاتفاق الجديد الذي سيمتد ل30 عاما تقدر قيمته بعشرات المليارات من الدولارات، متضمنا ادعاءات بأنه سيوفر للرياض برنامجا نوويا مدنيا وقد يمهد الطريق أمام تخصيب اليورانيوم. أكد رئيس بلدية نيويورك زهران مامداني عدم وجود صلاحيات قانونية مستقلة لديهم لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي الملطخ يداه بالدماء بنيامين نتنياهو في حال قدومه إلى المدينة في سبتمبر للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشددا على ضرورة اتخاذ الحكومة الفيدرالية لهذه الخطوة. وفي مقطع فيديو نشره عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي التابعة لشركة إكس، قيم مامداني تصريحاته السابقة المتعلقة بسعيهم لتنفيذ أمر الاعتقال الصادر بحق نتنياهو من قبل المحكمة الجنائية الدولية. وشدد مامداني أن القاتل نتنياهو مجرم حرب، وهو مهندس الإبادة الجماعية التي أسفرت عن مقتل أكثر من 73,000 فلسطيني، متذكرا الأطفال والمستشفيات المستهدفة في غزة والحصار الغذائي المفروض والعاملين في المجال الإنساني والصحفيين الذين قتلوا. وأضاف مامداني قائلا: بينما يحدث كل هذا فأن أموال القنابل التي تقتل الناس تخرج من جيوب الأمريكيين، مشيرا إلى ضرورة الإدراك بحجم الدمار الذي تسبب فيه نتنياهو ووجوب تقديمه للمحاكمة. كما أكد مامداني أنهم بحثوا كافة السبل لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم تنفيذ أمر الاعتقال الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية حال توجهه إلى نيويورك، قائلا: من الواضح أنه ليست لدينا صلاحية قانونية مستقلة لتنفيذ هذا الأمر. من ناحية أخرى فأن الحكومة الفيدرالية تمتلك مثل هذه الصلاحية، وأنا أدعوهم للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذ هذا الأمر. ولفت مامداني الانتباه لأن نتنياهو وجميع مجرمي الحرب الآخرين لا مكان لهم في نيويورك. أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكس أنهم يعيشون في عالم خطير وأن الجيش الأمريكي بحاجة إلى موارد إضافية، مشيرا إلى أن تكلفة الحرب المستمرة مع إيران قد بلغت 37.5 مليار دولار. وأجاب هيكس برفقة رئيس الأركان الأمريكي دان كين ووزيرة الزراعة بروك رولينز على أسئلة أعضاء لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن الميزانية الإضافية المطلوبة لوزارة الدفاع، وقال: كما تعلمون نحن نعيش في عالم خطير يتطلب اتخاذ خطوات شجاعة وسريعة، هذا هو السبب وراء طلب هذه المخصصات الإضافية للعام المالي 2026، معتبرا أن طلب الميزانية المذكور يعد تعزيزا ضروريا وعاجلا للموارد لتلبية الاحتياجات الملحة لوزارة الدفاع. وأوضح وزير الدفاع الأمريكي أن طلب التمويل الإضافي هذا لا يشكل بديلا يحل محل الموارد الحالية، متابعا: في الوقت نفسه نحن في حقبة مختلفة، إذا لم نقم باستثمارات حاسمة فورية في مجالات التكنولوجيا وقوة المعالجة والذكاء الاصطناعي والأنظمة المستقلة والفضاء فلن نملك رفاهية التوفق. إذا أن خصومنا الذين يقومون بمثل هذه الاستثمارات حاليا قد يتفوقون علينا. أعلن عن إصابة 10 أشخاص جراء هجمات شنتها طائرات مسيرة استهدفت مراكز لوجستية لمنصة التجارة الإلكترونية وايلد بيريز في مدينتي كراسندار ونافينومسك جنوب روسيا.

أوضحت مؤسسة الشركة ورئيستها التنفيذية تاتيانا كيم في بيان لها أن مركزين لوجستيين في مدينتي كراسنودار ونيفينومسك قد تعرضتا للهجوم خلال ساعات الليل، مشيرة إلى أنه تم إخلاء الموظفين بسرعة ومعلنة عن بناء على المعلومات الأولية عن وقوع إصابات، ومؤكدة أنه سيتم تقديم الدعم اللازم للمصابين. أعلن من قبل وزير الدفاع والثقافة وزير الثقافة والسياحة مهدي نوري أرسوي عن اكتمال أعمال ترميم معصرة الزيتون المؤرخة بالقرنين الخامس والسادس الميلاديين في مدينة سيدرا القديمة بولاية أنطاليا، وذلك في إطار مشروع الميراث للمستقبل. وأعلن الوزير أرسوي في منشور له عبر حسابه على منصة إن سوشيال عن إنجاز مرحلة هامة أخرى ضمن الأعمال المنفذة في مدينة سيدرا القديمة، وذكر أنه تم إعادة إحياء معصرة الزيتون الواقعة في الشمال الجنوبي الغربي للمدينة الأثرية مستخدما العبارات التالية: في إطار مشروعنا الميراث للمستقبل وأثناء الأعمال التي نجريها في مدينة سيدرا القديمة، فقد أكملنا ترميم معصرة الزيتون المؤرخة بالقرنين الخامس والسادس الميلاديين وأعدنا إحيائها من جديد. هذا الهيكل الهام الذي يعكس تكنولوجيا إنتاج زيت الزيتون في العصور القديمة بشكل متكامل بأحجار الهرس ونظام العصر وحجرات فصل السوائل ينقل أثار ثقافة الإنتاج الممتدة لآلاف السنين إلى يومنا هذا. مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

مناطق الصراعات في إفريقيا. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج مناطق الصراعات في إفريقيا. لا تمثل الاشتباكات المتصاعدة حول مدينة الأبيض في خطم الحرب الأهلية السودانية التي تدخل الآن عامها الثالث مجرد فتح لجبهة جديدة، إذ تبرز المدينة بصفتها عاصمة لولاية شمال كردفان كمركز استراتيجي قادر على حسم مسار الصراع، وذلك بفضل موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية العسكرية وأهميتها اللوجستية. وتبرز التطورات الأخيرة التي تشمل تكثيف قوات الدعم السريع لهجماتها بالطائرات المسيرة واستعدادها لشن هجوم بري على المدينة بالتزامن مع تعليق الأمم المتحدة لعملياتها الإنسانية لدواعي أمنية، أن الأبيض قد أصبحت تشكل منعطفا حاسما جديدا في الحرب السودانية. فالصراع على المدينة يتجاوز مجرد السيطرة على شمال كردفان، إذ ينطوي على إمكانية إعادة تشكيل موازين القوى بين دارفور ووادي النيل. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان ديفيج أولو، منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز الدراسات الشرق الأوسط أورسام. تنبو الأهمية الاستراتيجية لمدينة الأبيض في المقام الأول من موقعها الجغرافي، إذ تقع في قلب شبكة النقل التي تربط الخرطوم بإقليم دارفور، وتعد مركزا محوريا لحركة النقل العسكري والتجاري بين مناطق النيل الأبيض وشمال كردفان وغرب السودان. كما تضم المدينة وحدات رئيسية من مشاة الجيش السوداني وقاعدة جوية ومستودعات لوجستية بالغة الأهمية، وتتعزز القيمة الاقتصادية للمدينة بفضل ارتباطها بخطوط أنابيب النفط ومكانتها كوحدة من أهم مراكز تجارة الصامغ العربي في السودان. وعليه فإن الجهة التي تسيطر على الأبيض لن تكتسب تفوقا عسكريا فحسب، بل ستخاض أيضا بميزة استراتيجية كبيرة فيما يتعلق بالموارد الاقتصادية وخطوط الإمداد اللوجستي في غرب السودان. بالنسبة لقوات الدعم السري، تمثل السيطرة على مدينة الأبيض ترسيخا للمكاسب التي حققتها القوات في دارفور، فبعد أن فرضت سيطرتها الفعلية على أجزاء واسعة من دارفور، ولا سيما عقب سقوط مدينة الفاشر، تسعى القوات من خلال السيطرة على

0: إلى وسط السودان. وأما بالنسبة للجيش السوداني لن تقتصر خسارة مدينة الأبيض على كونها هزيمة عسكرية فحسب، فسقوط المدينة سيؤدي فعليا إلى قطع الرابط البري بين الخرطوم وغرب السودان، كما سيضعف بشدة فرص الجيش في استعادة السيطرة على دارفور. وفي حال فقدان المدينة فإن التقديرات التي تشير إلى استعادة الجيش لزامة المبادرة عقب نجاحات عسكرية حققها حول الخرطوم في الأشهر الأخيرة قد تصبح محل شك كبير. وعليه لا تعد المدينة بالنسبة للجيش السوداني مجرد جبهة قتالية تتطلب الدفاع عنها، بل تمثل عتبة استراتيجية قادرة على التأثير في المسار العام للحرب. ويبدو أن البعد الإنساني لا يقل أهمية عن التطورات العسكرية، إذ تواجه المدينة التي يقطنها نحو 600 ألف نسمة والنازحون في المناطق المحيطة بها أزمة إنسانية حادة ناجمة عن الهجمات التي استهدفت البنية التحتية للكهرباء وتعطيل مضخات المياه وقطع طرق النقل الرئيسية. وإن عمليات تعليق أنشطة وكالات الأمم المتحدة بسبب المخاوف الأمنية تفاقم حالة الهشاشة القائمة هذه. ونظرا لما شهدته مدينة الفاشر أثناء حصارها من مجاعة ونزوح جماعي وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين، فإن احتمال تكرار سيناريو الحصار ذاته في مدينة الأبيض يمثل خطرا جسيما يواجه المجتمع الدولي. ورغم اختلاف التركيبة السكانية لمدينة الأبيض عنها في الفاشر، إلا أن مخاطر ارتكاب جرائم حرب مثل أعمال النهب والتهجير القسري والعنف الجنسي والهجمات العشوائية تظل مرتفعة. وفي نهاية المطاف تمثل معركة الأبيض مركز الثقل الجديد في الصراع الدائر في السودان، إذ قد يحدد مصير المدينة ليس فقط السيطرة على ولاية شمال كردفان، بل أيضا ملامح الخريطة الجيوسياسية للأمر الواقع في البلاد. فنجاح قوات الدعم السري قد يمكنها من ترسيخ منطقة سيطرة أكثر تماسكا في غرب السودان وتعزيز موقفها التفاوضي في مسارات الحوار السياسي. وفي المقابل يعد احتفاظ الجيش السوداني بالمدينة أمرا بالغ الأهمية لاستمرار استراتيجيته الرامية إلى إعادة احتواء الوضع في دارفور. ومن ثم يبدو أن التطورات في الأبيض مرشحة لتكون أحد أكثر المؤشرات العسكرية والسياسية حاسمة في مسار الصراع السوداني خلال المرحلة المقبلة. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان دويجي أولو منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. آملين اللقاء في الحلقة القادمة.
1: مناطق الصراعات في إفريقيا.

عصر جديد في علاج السرطان، تجميد الأورام مصحوباً بتصوير الرنين المغناطيسي. أعزائي المستمعين، من هذا العالم الحديث الذي نستيقظ فيه كل صباح على تطور تكنولوجي جديد، نلتقي بكم مع خبر واعد ومفرح في مجال الطب. اليوم نوجه بوصلتنا نحو النصف الجنوبي من الكرة الأرضية إلى أستراليا. أستراليا التي بات اسمها يتردد كثيراً في الآونة الأخيرة في الأوساط الطبية، قد وضعت في الخدمة أول نظام للاستئصال بالتبريد تجميد الأورام مدعوماً بالرنين المغناطيسي في العالم. هذا الإجراء المعروف بين العامة باسم تجميد الأورام وباسمه العلمي في المراجع الطبية للاستئصال بالتبريد يجرى هذه المرة بدعم من الرنين المغناطيسي MRI. إن طريقة الاستئصال بالتبريد هذه والتي يعمل عليها أخصائي الأشعة بنجاح في السنوات الأخيرة لا تهدف إلى تدمير الخلايا السرطانية عن طريق حرقها أو استئصالها جراحياً، بل تهدف إلى إبادتها عبر تجميدها بالمعنى الحرفي للكلمة. حسناً، كيف يتم تجميد الأورام وكيف تسير هذه العملية؟ دعونا أولاً نوضح لكم هذه التكنولوجيا قليلاً ونلقي نظرة معاً على ما وراء كواليس هذا الابتكار. وفقا للمعلومات الواردة من جمعيات الأشعة التداخلية والمصادر الطبية الدولية، فإن العملية تعتمد في الواقع على تعاون هندسي وطبي دقيق للغاية. ففي بيئة غرفة العمليات لا تكون هناك حاجة لإحداث شقوق جراحية كبيرة للمريض، إذ يحدد الأطباء موقع الورم بدقة باستخدام أجهزة تصوير متطورة مثل الموجات فوق الصوتية أو التصوير المقطعي المحوسب. بعد ذلك ومن خلال إحداث ثقب إبرة صغير فقط في الجلد، ينفذون مباشرة إلى قلب النسيج السرطاني باستخدام إبر رفيعة جدا ومصممة خصيصا تدعى المسبار التبريدي. وهنا بالضبط يبدأ السحر، حيث يتم تمرير غاز الأرجون أو النيتروجين السائل من خلال هذه الإبر، ومن الانخفاض المفاجئ في ضغط الغاز تتشكل عند طرف الإبرة كرة ثلجية شديدة البرودة يمكن أن تصل حرارتها إلى ما بين 40 درجة تحت الصفر و 140 درجة تحت الصفر. وعندما تتعرض الخلايا السرطانية لهذا البرد القارس تتجمد جزيئات الماء بداخلها وتنفجر غشاء الخلايا، ومن ثم وعبر فترات إذابة خفيفة يتم تطبيقها لاحقا تتدمر البنية الوعائية للورم تماما ويمنع من التغذي. أما جهازنا المناعي بعد إتمام مهمته فيقوم بتنظيف هذا النسيج الميت تلقائيا مع مرور الوقت. ونأتي الآن إلى أستراليا. أن الابتكار الذي أحدث صداً واسعاً في هذا البلد هو إمكانية إجراء هذه العملية داخل جهاز الرنين المغناطيسي MRI ومصحوبة بتصوير الرنين المغناطيسي. يضمن ماسح الرنين المغناطيسي مراقبة العملية فورياً عبر الشاشة، مما يضمن دقة حدود التجميد وحماية الأنسجة السليمة. وبهذه الطريقة يمكن للأطباء رؤية حدود الكرة الثلجية بشكل أكثر وضوحاً، والعمل بدقة أكبر في المناطق الحساسة مثل العمود الفقري والأعصاب والكلى أو الكبد. وقد أثارت أستراليا الكثير من الحديث حولها في هذا المجال مؤخراً بعد أن قام مستشفى ليفربول في سيدني بتأسيس أول نظام متطور للاستئصال بالتبريد موجه بالرنين المغناطيسي على مستوى البلاد وإعلان ذلك للرأي العام. وتذكر السلطات الصحية في أستراليا وفي العالم أن طريقة الاستئصال بالتبريد تعطي نتائج رائعة، خاصة في المراحل المبكرة من سرطانات الكلى والثدي، وكذلك في أورام العظام والأنسجة الرخوة والكبد. حسناً، ما هي الميزة الأكبر التي تميز هذه التكنولوجيا عن الجراحة التقليدية؟ بالطبع هي أنها طريقة تدخل جراحي محدود، أي أنها الطريقة الأقل إلحاقاً للضرر بالجسم، فلا أثر لمشرة كبيرة ولا لآلام تستمر لأيام. تكتمل العملية عادة في غضون ساعة إلى ساعتين تقريباً، مصحوبة بالتخدير الموضعي أو المهدئات الخفيفة. ويستطيع المرضى عادة العودة إلى منازلهم في اليوم نفسه،
والعودة إلى حياتهم الطبيعية وعملهم خلال أيام قليلة فقط. وتمثل هذه التكنولوجيا جسراً حيوياً لإنقاذ الحياة، لا سيما بالنسبة للمرضى المتقدمين في السن والذين لا تسمح حالتهم الصحية بتحمل العمليات الجراحية الثقيلة أو التخدير العام بسبب أمراضهم المزمنة. فهي تدمر العدو المستهدف فقط، بينما تحمي أنسجة الأعضاء السليمة إلى أقصى حد. علاوة على ذلك، لا تقتصر هذه التكنولوجيا على أستراليا فحسب، فهذه الطريقة الحاصلة على موافقة العديد من الهيئات العالمية وعلى رأسها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تطبق بنجاح أيضا في الدول الأوروبية وفي سويسرا وفي المستشفيات كاملة التجهيز في بلدنا تركيا. أعزائنا المستمعين، إن هذا التطور التجميدي في عالم الطب والذي يبعث الدفء في قلوبنا في الوقت ذاته هو أكبر دليل على أن علاج السرطان في المستقبل سيكون أقل ألماً وبمتناول اليد بشكل أكبر بكثير. دمتم بخير وإلى اللقاء.

مستمعينا الكرام، نشكركم على إصغائكم، ولكم منا ومن فريق الهندسة الإذاعية أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا، اليوم 22 من تموز يوليو عام 2026 المصادف يوم الأربعاء. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو، ومن ثم اختيار TRT VOT World من القائمة، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. مستمعينا الأفاضل، أنا فاطمة الكبير سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن برامج مناطق الصراعات في أفريقيا ورؤى وزوايا.

مستمعينا الأفاضل، أسعد الله مساءكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة للأنباء. أدانت وزارة الخارجية التركية تهديدات الحوثيين بفرض حصار بحري على المملكة العربية السعودية، وجاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة بشأن تهديدات الحوثيين المتعلقة بفرض حصار بحري على السعودية. وجاء في البيان: ندين تهديدات الحوثيين بفرض حصار بحري على المملكة العربية السعودية ونؤكد مجددا تضامننا معها. وشدد البيان على ضرورة الإنهاء الفوري للأفعال والتهديدات التي تعرض السلام البحرية وحرية الملاحة للخطر في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وتستهدف النقل البحري والتجارة العالمية. وجاء أيضا في البيان: نكرر دعوة التراجع والامتناع عن أي أفعال من شأنها تصعيد التوتر الحالي في المنطقة بشكل أكبر. دوت صفارة الإنذار في البحرين والسعودية وسط استمرار الهجمات الإيرانية، وصدرت دعوات للسكان للتوجه إلى أماكن آمنة. وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي في بيان لها عبر منصات التواصل الاجتماعي أن صفارات الإنذار دوت في مدينة الدمام. وعقب التحذير، دعت المديرية في بيانها المواطنين إلى التزام الهدوء ومتابعة التعليمات الرسمية والتوجه إلى أقرب منطقة آمنة، كما طالبت بعدم مغادرة الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر والابتعاد عن المساحات المفتوحة والنوافذ والشرفات والأسطح. ودعا البيان المتواجدين في الخارج إلى دخول أقرب مبنى أو الاحتماء خلف ساتر صلب، مع توصية المواطنين بعدم التجمهر في المناطق الخطرة وعدم التصوير والابتعاد عن تلك المناطق. وأشار البيان إلى أنه في حال تلقي رسالة التحذير أثناء قيادة المركبة، يتوجب على السائقين التوقف في نقطة آمنة بعيدا عن الجسور والمباني العالية والتزام التعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية. وفي بيان لاحق صادر عن الدفاع المدني السعودي، أعلن عن انتهاء الخطر الذي كان يستهدف مدينة الدمام، وطلب من المواطنين في البيان مواصلة الالتزام بتعليمات الدفاع المدني حرصا على سلامتهم والامتناع التام عن التجمهر والتصوير، مع الدعوة للاتصال بحالات الطوارئ. من جانبها، أوصت وزارة الداخلية البحرينية في بيانها عبر منصة إكس المواطنين والمقيمين في البلاد بالالتزام والهدوء والتوجه إلى أقرب منطقة آمنة عقب إطلاق صفارات الإنذار في البحرين. وفي تحذير أعلنت فيه الوزارة إعادة تفعيل صفارات الإنذار مرة أخرى، دعت السكان إلى الالتزام بالهدوء والتوجه إلى أقرب منطقة آمنة. أعلن الأردن عن اعتراض 4 صواريخ من أصل 6 أطلقت من إيران، في حين سقط صواريخ 2 في أرض فارغة. وحسب خبر نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية بترا، فأن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية رصدت 6 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه أراضي البلاد وتصدت لها. وأفيد بأنه تم تحييد 4 من الصواريخ المطلقة من إيران، بينما سقط صواريخ 2 في أرض خالية دون أن يتسببا في وقوع أي خسائر بشرية أو أضرار مادية. وأشارت الوكالة إلى أن سلاح الهندسة توجه إلى المنطقة التي سقط فيها الصاروخان، وأجرى أعمالا تتعلق بحطام الصواريخ وفقا للإجراءات الفنية والأمنية. كما ذكرت الأنباء أنه سمعت أصوات انفجارات ودوت صفارات الإنذار في مدينة العقبة جنوبي الأردن بسبب الصواريخ المطلقة من إيران. من جانبها، أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بسماع أصوات انفجارات في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل عقب تفعيل أنظمة الدفاع الجوي جراء الصواريخ المطلقة من إيران باتجاه الأردن. ادعي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على اتفاق ينص على تزويد السعودية ببرنامج نووي مدني وإفساح المجال محتملا أمام تخصيب اليورانيوم. وحسب خبر نشرته صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم تكشف أسماءهم، أفيد بأن ترامب صادق على الاتفاق النووي مع المملكة العربية السعودية. وأشار الخبر إلى أن الاتفاق الجديد الذي سيمتد لـ30 عاما تقدر قيمته بعشرات المليارات من الدولارات، متضمنا ادعاءات بأنه سيوفر للرياض برنامجا نوويا مدنيا وقد يمهد الطريق أمام تخصيب اليورانيوم. وذكر الخبر أن الاتفاق يهدف إلى منح الشركات الأمريكية دورا مركزيا في تطوير البنية التحتية النووية للسعودية، مبينا أنه في حال تقرر لزوم ذلك بناء على تقييم مشترك بين
بين واشنطن والرياض، فإن تأسيس الشركات الأمريكية لمنشأة تخصيب اليورانيوم في هذا البلد يندرج أيضا ضمن بنود الاتفاق. ولفت التقرير الانتباه إلى أن هذا الشرط سيمنح الولايات المتحدة الأمريكية نفوذا على البرنامج النووي السعودي، مشيرا بحسب مسؤولين في إدارة ترامب إلى أن هذا البند يعتبر وسيلة لمنع إساءة استخدام البرنامج النووي لأغراض عسكرية. كما أورد الخبر أنه من المتوقع عرض الاتفاق على الكونغرس خلال الأيام القليلة القادمة. أكد رئيس بلدية نيويورك زهران مامداني عدم وجود صلاحيات قانونية مستقلة لديهم لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حال قدومه إلى المدينة في سبتمبر للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشددا على ضرورة اتخاذ الحكومة الفيدرالية هذه الخطوة. وفي مقطع فيديو نشره عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي إكس، قيم مامداني تصريحاته السابقة المتعلقة بسعيهم لتنفيذ أمر الاعتقال الصادر بحق نتنياهو من قبل المحكمة الجنائية الدولية. وشدد مامداني على أن القاتل نتنياهو مجرم حرب، وهو مهندس الإبادة الجماعية التي أسفرت عن مقتل أكثر من 73 ألف فلسطيني، متذكرا الأطفال والمستشفيات المستهدفة في غزة والحصار الغذائي المفروض والعاملين في المجال الإنساني والصحفيين الذين قتلوا. وأضاف مامداني قائلا: بينما يحدث كل هذا فإن أموال القنابل التي تقتل الناس تخرج من جيوب الأمريكيين، مشيرا إلى ضرورة الإدراك بحجم الدمار الذي تسبب فيه نتنياهو ووجوب تقديمه للمحاكمة. كما أكد أنهم بحثوا كافة السبل لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم تنفيذ أمر الاعتقال الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية حال توجه نتنياهو إلى نيويورك، وقال: من الواضح أنه ليست لدينا صلاحية قانونية مستقلة لتنفيذ هذا الأمر. من ناحية أخرى فإن الحكومة الفيدرالية تمتلك مثل هذه الصلاحية، وأنا أدعوهم للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذ هذا الأمر. ولفت مامداني الانتباه إلى أن نتنياهو وجميع مجرمي الحرب الآخرين لا مكان لهم في نيويورك. وكان مامداني قد صرح سابقا بخصوص تطبيق قرار الاعتقال في حال مجيء نتنياهو إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، قائلا: سنتحرك في إطار الصلاحيات التي تمنحها لنا قوانين مدينة نيويورك، لكننا لن نكتب قوانيننا الخاصة لهذا الغرض. وأشار رئيس بلدية نيويورك قائلا: أعتقد أن مكان نتنياهو هو لها

0: أي إنه مجرم حرب متهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: أعلن رئيس الوزراء الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أنهم نفذوا هجمات استهدفت بعض المراكز اللوجستية الواقعة في منطقة ستافروبول وكراسندوار في روسيا. وذكر زيلينسكي في بيان عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي أنه تم تنفيذ هجوم استهدف مستودعا للنفط في روسيا. ووجه زيلينسكي الشكر للقوات الأوكرانية التي نفذت الهجمات، وقال تم ضرب نقيلة واحدة وأربع سفن شحن بضائع صلبة تابعة لأسطول الظل الروسي في مياه البحر الأسود وبحر أزوف. وأضاف زيلينسكي قائلا هناك حاجة إلى السلام، وقد قدمت أوكرانيا جميع مقترحاتها للجانب الروسي، علينا إجبار روسيا على الانتقال إلى المسار الدبلوماسي. وكان قد شارك الرئيس الأوكراني زيلينسكي مشاهدا ذكر أنها تعود للهجمات التي نفذوها ليلة أمس. هذا وكان قد أقال زيلينسكي رئيس هيئة الأركان العامة أولكساندر سيرسكي وعين العميد ميخايلو دارباتي قائد القوات المشتركة خلفا له. وفي كلمته المصورة استعرض زيلينسكي آخر التطورات المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية، وأشار إلى أنه التقى بكبار المسؤولين العسكريين وناقش معهم التغيرات المزمع إجراءها داخل هيئة الأركان العامة الأوكرانية. وأعلن عليه زيلينسكي قراره بتعيين العميد ميخايلو دارباتي قائد القوات المشتركة في الجيش الأوكراني رئيسا جديدا لهيئة الأركان العامة ليحل محل أولكساندر سيرسكي. ومع الإشارة إلى الدور الفعال الذي لعبه سيرسكي في الدفاع في العاصمة كييف في بداية الحرب، وفي الهجوم المضاد اللاحق في منطقة خاركييف، وفي الهجمات الأوكرانية على منطقة كورسك الرسمية، شكر زيلينسكي ذلك الشخص على خدمته وصرح قائلا سنضفي طابعا رسميا على كل هذه القرارات. أفيد بارتفاع عدد القتلى جراء الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا في 24 من حزيران يونيو إلى 5346 شخصا. وأوضح رئيس الجمعية الوطنية الفيدرالية خورجي رودريغيز في بيان عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي أن عدد ضحايا الزلازل ارتفع ليصل إلى 5346 قتيلا، بينما ارتفع عدد الإصابات إلى 16740. وحسب ما تداولته وسائل الإعلام الوطنية، فقد طلبت الحكومة الفنزويلية من المتطوعين تقديم عينات من الحمض النووي من أجل تحديد هويات ضحايا الزلزال. وفي بيان مشترك صادر عن الخدمة الوطنية للطب الشرعي والعلوم ووزارة الداخلية، وجهت دعوة للعائلات التي تعتقد أن أقاربها قد يكونون في ولاية لاغوايرا الأكثر تضررا من الزلازل أو في مشرحة بيلومونتي بالعاصمة كاراكاس لأن يقوموا بتقديم عينات من الحمض النووي لإجراء عملية تحديد الهويات، في حين لم تصدر من قبل السلطات الفنزويلية أي بيان رسمي بشأن عدد المفقودين، وجرى تسجيل 29500 شخص كمفقودين على الموقع الإلكتروني للمبادرة المدنية المسمى مفقودو زلزال فنزويلا، والتي أنشئت للإبلاغ عن الأشخاص الذين انقطعت أخبارهم عقب الزلزالين. نشط الموسم السياحي في مدينة أنطاليا التي تعد من أبرز المراكز السياحية في العالم. وفي المدينة التي استقبلت أكثر من 6.5 ملايين زائر أجنبي منذ بداية العام، بلغت نسبة إشغال الفنادق مستويات تراوحت ما بين 90 إلى 100%، بينما يلاحظ مسار مشابه للعام الماضي في الحجوزات. وفي المدينة التي تجذب الزوار من كافة أنحاء العالم، يعاش الموسم الأكثر كثافة في القطاع السياحي، وفي أنطاليا التي تستضيف أكبر عدد من الضيوف من روسيا وألمانيا وبريطانيا، لاحظ هذا العام ارتفاع خاص في الأسواق الأوكرانية أيضا مقارنة بالعام الماضي. وقال رئيس جمعية مديريات ومديري الفنادق المحترفين هاكان ساتشيولو أنه لم يتم الاستفادة من فترة الحجز المبكر بالقدر المطلوب بسبب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على

إيران مستدركا أن الحركة السياحية ازدادت اعتبارا من شهر يوليو تموز. مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا قدمنا لحضراتكم نشرتنا لأهم الأنباء، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. والآن مع فاصل غنائي وأغنية لمهمة أردم.

مناطق الصراعات في إفريقيا. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج مناطق الصراعات في إفريقيا. لا تمثل الاشتباكات المتساعدة حول مدينة الأبيض في خاتم الحرب الأهلية السودانية التي تدخل الآن عامها الثالث مجرد فتح لجبهة جديدة، إذ تبرز المدينة بصفتها عاصمة لولاية شمال كردفان كمركز استراتيجي قادر على حسم مسار الصراع، وذلك بفضل موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية العسكرية وأهميتها اللوجستية. وتبرز التطورات الأخيرة التي تشمل تكثيف قوات الدعم السريع لهجماتها بالطائرات المسيرة واستعدادها لشن هجوم بري على المدينة بالتزامن مع تعليق الأمم المتحدة لعملياتها الإنسانية لدواع أمنية، أن الأبيض قد أصبحت تشكل منعطفا حاسما جديدا في الحرب السودانية. فالصراع على المدينة يتجاوز مجرد السيطرة على شمال كردفان، إذ ينطوي على إمكانية إعادة تشكيل موازين القوى بين دارفور ووادي النيل. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان ديفيج أولو، منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز الدراسات الشرق الأوسط أورسام. تنبو الأهمية الاستراتيجية لمدينة الأبيض في المقام الأول من موقعها الجغرافي، إذ تقع في قلب شبكة النقل التي تربط الخرطوم بإقليم دارفور، وتعد مركزا محوريا لحركة النقل العسكري والتجاري بين مناطق النيل الأبيض وشمال كردفان وغرب السودان. كما تضم المدينة وحدات رئيسية من مشاة الجيش السوداني وقاعدة جوية ومستودعات لوجستية بالغة الأهمية، وتتعزز القيمة الاقتصادية للمدينة بفضل ارتباطها بخطوط أنابيب النفط ومكانتها كوحدة من أهم مراكز تجارة الصامغ العربي في السودان. وعليه فإن الجهة التي تسيطر على الأبيض لن تكتسب تفوقا عسكريا فحسب، بل ستخاض أيضا بميزة استراتيجية كبيرة فيما يتعلق بالموارد الاقتصادية وخطوط الإمداد اللوجستي في غرب السودان. بالنسبة لقوات الدعم السري، تمثل السيطرة على مدينة الأبيض ترسيخا للمكاسب التي حققتها القوات في دارفور، فبعد أن فرضت سيطرتها الفعلية على أجزاء واسعة من دارفور، ولا سيما عقب سقوط مدينة الفاشر، تسعى القوات من خلال السيطرة على الأبيض إلى خلق منطقة نفوذ متصلة تمتد من دارفور وصولا إلى شمال كردفان. ولن يقتصر أثر هذا التطور على تسهيل إقامة منطقة إدارية تخضع لسيطرتها الفعلية في غرب السودان فحسب، بل سيعزز أيضا موقفها بشكل كبير في السيناريوهات المستقبلية المتعلقة بإعادة الهيكلة الفيدرالية أو التقسيم الفعلي للأمر الواقع. وعلاوة على ذلك، فإن إمكانية التقدم من المدينة باتجاه النيل الأبيض قد تمهد الطريقة لنقل الصراع مجددا إلى وسط السودان. وأما بالنسبة للجيش السوداني، لن تقتصر خسارة مدينة الأبيض على كونها هزيمة عسكرية فحسب، فسقوط المدينة سيؤدي فعليا إلى قطع الرابط البري بين الخرطوم وغرب السودان، كما سيضعف بشدة فرص الجيش في استعادة السيطرة على دارفور. وفي حال فقدان المدينة، فإن التقديرات التي تشير إلى استعادة الجيش لزامه المبادرة عقب نجاحات عسكرية حققها حول الخرطوم في الأشهر الأخيرة قد تصبح محل شك كبير. وعليه لا تعد المدينة بالنسبة للجيش السوداني مجرد جبهة قتالية تتطلب الدفاع عنها، بل تمثل عطبة استراتيجية قادرة على التأثير في المسار العام للحرب. ويبدو أن البعد الإنساني لا يقل أهمية عن التطورات العسكرية، إذ تواجه المدينة التي يقطنها نحو 600

نسمة والنازحون في المناطق المحيطة بها أزمة إنسانية حتى ناجمة عن الهجمات التي استهدفت البنية التحتية للكهرباء وتعطيل مضخات المياه وقطع طرق النقل الرئيسية. وإن عمليات تعليق أنشطة وكالات الأمم المتحدة بسبب المخاوف الأمنية تفاقم حالة الهشاشة القائمة هذه. ونظرا لما شهدته مدينة الفاشر أثناء حصارها من مجاعة ونزوح جماعي وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين، فإن احتمال تكرار سيناريو الحصار ذاته في مدينة الأبيض يمثل خطرا جسيما يواجه المجتمع الدولي. ورغم اختلاف التركيبة السكانية لمدينة الأبيض عنها في الفاشر، إلا أن مخاطر ارتكاب جرائم حرب مثل أعمال النهب والتهجير القصري والعنف الجنسي والهجمات العشوائية تظل مرتفعة. وفي نهاية المطاف تمثل معركة الأبيض مركز الثقل الجديد في الصراع الدائر في السودان، إذ قد يحدد مصير المدينة ليس فقط السيطرة على ولاية شمال كردفان، بل أيضا ملامح الخريطة الجيوسياسية للأمر الواقع في البلاد. فنجاح قوات الدعم السري قد يمكنها من ترسيخ منطقة سيطرة أكثر تماسكا في غرب السودان وتعزيز موقفها التفاوضي في مسارات الحوار السياسي. وفي المقابل يعد احتفاظ الجيش السوداني بالمدينة أمراً بالغ الأهمية لاستمرار استراتيجيته الرامية إلى إعادة احتواء الوضع في دارفور. ومن ثم يبدو أن التطورات في الأبيض مرشحة لتكون أحد أكثر المؤشرات العسكرية والسياسية حاسمة في مسار الصراع السوداني خلال المرحلة المقبلة. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان دويجي أولو منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. آملين اللقاء في الحلقة القادمة. مناطق الصراعات في إفريقيا.

عصر جديد في علاج السرطان، تجميد الأورام مصحوباً بتصوير الرنين المغناطيسي. أعزائي المستمعين، من هذا العالم الحديث الذي نستيقظ فيه كل صباح على تطور تكنولوجي جديد، نلتقي بكم مع خبر واعد ومفرح في مجال الطب. اليوم نوجه بوصلتنا نحو النصف الجنوبي من الكرة الأرضية إلى أستراليا. أستراليا التي بات اسمها يتردد كثيراً في الآونة الأخيرة في الأوساط الطبية، قد وضعت في الخدمة أول نظام للاستئصال بالتبريد تجميد الأورام مدعوماً بالرنين المغناطيسي في العالم. هذا الإجراء المعروف بين العامة باسم تجميد الأورام وباسمه العلمي في المراجع الطبية للاستئصال بالتبريد يجرى هذه المرة بدعم من الرنين المغناطيسي MRI. إن طريقة الاستئصال بالتبريد هذا والتي يعمل عليها أخصائي الأشعة بنجاح في السنوات الأخيرة لا تهدف إلى تدمير الخلايا السرطانية عن طريق حرقها أو استئصالها جراحياً، بل تهدف إلى إبادتها عبر تجميدها بالمعنى الحرفي للكلمة. حسناً، كيف يتم تجميد الأورام وكيف تسير هذه العملية؟ دعونا أولاً نوضح لكم هذه التكنولوجيا قليلاً ونلقي نظرة معاً على ما وراء كواليس هذا الابتكار. وفقا للمعلومات الواردة من جمعيات الأشعة التداخلية والمصادر الطبية الدولية، فإن العملية تعتمد في الواقع على تعاون هندسي وطبي دقيق للغاية. ففي بيئة غرفة العمليات لا تكون هناك حاجة لإحداث شقوق جراحية كبيرة للمريض، إذ يحدد الأطباء موقع الورم بدقة باستخدام أجهزة تصوير متطورة مثل الموجات فوق صوتية أو التصوير المقطعي المحوسب. بعد ذلك ومن خلال إحداث ثقب إبرة صغير فقط في الجلد، ينفذون مباشرة إلى قلب النسيج السرطاني باستخدام إبر رفيعة جدا ومصممة خصيصا تدعى المسبار التبريدي. وهنا بالضبط يبدأ السحر، حيث يتم تمرير غاز الأرجون أو النيتروجين السائل من خلال هذه الإبر، ومن الانخفاض المفاجئ في ضغط الغاز تتشكل عند طرف الإبرة كرة ثلجية شديدة البرودة يمكن أن تصل حرارتها إلى ما بين 40 درجة تحت الصفر و 140 درجة تحت الصفر. وعندما تتعرض الخلايا السرطانية لهذا البرد القارس تتجمد جزيئات الماء بداخلها وتنفجر غشاء الخلايا، ومن ثم وعبر فترات إذابة خفيفة يتم تطبيقها لاحقا تتدمر البنية الوعائية للورم تماما ويمنع من التغذي. أما جهازنا المناعي بعد إتمام مهمته فيقوم بتنظيف هذا النسيج الميت تلقائيا مع مرور الوقت. ونأتي الآن إلى أستراليا. إن الابتكار الذي أحدث صداً واسعاً في هذا البلد هو إمكانية إجراء هذه العملية داخل جهاز الرنين المغناطيسي MRI ومصحوبة بتصوير الرنين المغناطيسي. يضمن ماسح الرنين المغناطيسي مراقبة العملية فورياً عبر الشاشة، مما يضمن دقة حدود التجميد وحماية الأنسجة السليمة. وبهذه الطريقة يمكن للأطباء رؤية حدود الكرة الثلجية بشكل أكثر وضوحاً، والعمل بدقة أكبر في المناطق الحساسة مثل العمود الفقري والأعصاب والكلى أو الكبد. وقد أثارت أستراليا الكثير من الحديث حولها في هذا المجال مؤخراً بعد أن قام مستشفى ليفربول في سيدني بتأسيس أول نظام متطور للاستئصال بالتبريد موجه بالرنين المغناطيسي على مستوى البلاد وإعلان ذلك للرأي العام. وتذكر السلطات الصحية في أستراليا وفي العالم أن طريقة الاستئصال بالتبريد تعطي نتائج رائعة، خاصة في المراحل المبكرة من سرطانات الكلى والثدي، وكذلك في أورام العظام والأنسجة الرخوة والكبد. حسناً، ما هي الميزة الأكبر التي تميز هذه التكنولوجيا؟

عن الجراحة التقليدية. بالطبع هي أنها طريقة تدخل جراحي محدود، أي أنها الطريقة الأقل إلحاقاً للضرر بالجسم، فلا أثر لمشرة كبيرة ولا لآلام تستمر لأيام. تكتمل العملية عادة في غضون ساعة إلى ساعتين تقريباً، مصحوبة بالتخدير الموضعي أو المهدئات الخفيفة. ويستطيع المرضى عادة العودة إلى منازلهم في اليوم نفسه، والعودة إلى حياتهم الطبيعية وأعمالهم خلال أيام قليلة فقط. وتمثل هذه التكنولوجيا جسراً حيوياً لإنقاذ الحياة، لا سيما بالنسبة للمرضى المتقدمين في السن والذين لا تسمح حالتهم الصحية بتحمل العمليات الجراحية الثقيلة أو التخدير العام بسبب أمراضهم المزمنة. فهي تدمر العدو المستهدف فقط، بينما تحمي أنسجة العضاء السليمة إلى أقصى حد. علاوة على ذلك، لا تقتصر هذه التكنولوجيا على أستراليا فحسب، فهذه الطريقة الحاصلة على موافقة العديد من الهيئات العالمية وعلى رأسها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، تطبق بنجاح أيضا في الدول الأوروبية وفي سويسرا وفي المستشفيات كاملة التجهيز في بلدنا تركيا. أعزائنا المستمعين، إن هذا التطور التجميدي في عالم الطب والذي يبعث الدفء في قلوبنا في الوقت ذاته هو أكبر دليل على أن علاج السرطان في المستقبل سيكون أقل ألماً وبمتناول اليد بشكل أكبر بكثير. دمتم بخير وإلى اللقاء.

مستمعينا الكرام، نشكركم على إصغائكم، ولكم منا ومن فريق الهندسة الإذاعية أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.